0: اولادي واطفالي واولاد ابني كلهم واحفادي كلهم روحوا على البحر مشي، لما بدي اروح على بيت حلو مشي بتحكي عن 30 كيلو لما يوصلوا بيت حلو.
1: احنا بين صوت وبين دربح في الحاجز لسه بدنا يومين. ولد ناموا عم بتموت الصغار بتموتوا من السقعه مالك.
2: Ra'ed arrived home to find everything he owned destroyed. It's the third time he's lost everything to an Israeli war.

0: لنا بأي حاجة. يلا تعالي.
1: العدس بتجيبته يابا؟
2: 150 شيك.
1: العدس
0: انت بتتذكر اليوم طبخة العدس صرت تكلف اكثر من طبخة الخرفان.
3: This pot of soup is the family's only food for days. Then, out of the blue, something miraculous. It seemed like a miracle, but the water was too salty to drink.
2: ايش بدك يا بابا؟
4: عبي
2: خلص راح لما انقطع
4: تتعكس
2: رصيده رصيده
5: والله قطعت
0: يا سيدي عيان كمان؟ هي قلت الحركه بقولها ايش وجهك ضايق؟
3: Food and water wasn't the only problem. The Israeli blockade has made medicine almost non-existent. And Ra'ed's mother and his mentally disabled brother Muhammad live with severe diabetes.